نعم يوسف عمر بكاري أدوكاري عمر بكاري أمد يرى أماني عمر بكاري تولو عمر بكاري يبن ندي يا مدوكاري عمر بكاري يرى أمد يرى

الأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن وبينا هو يقاتل إذ انقطع شسع نعله ولا أنسى أنها كانت اليسرى فانحنى القاسم على نعله ليصلحه ليشده فاغتنم عمرو الأسدي.

تحذرني يا يا يا لو وقع حملي يا يا يا ولا مال ولا مال ولا مال يا ابني يا ابني يا ابني يا يا انا ردك ما ردت دنيا ولا مال ولا ما يا يا يا ولا ما يا يا ولا ما يا ولا ما يا جاسم يا جاسم خابت ظنوني يا جاسم خابت ظنوني ولا ما يا ولا ما يا